صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة يقيموا واعتدلوا استغفر الله فبيوم ذيك من الحمد سلطة الشهيد صلى الله عليه وسلم في محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحية الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد. كما بارك على سيدنا. حميد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة البحار.

0: Somebody not get out of my situation. Somebody must have not slept a lot. Just a little bit of water, just a little bit of water. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله رب العالمين سر الفاتحة
1: demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat sebagai imam Ustaz Ainun Najib BSH dan khatib Profesor Dr. Kiai Haji Aden Rosabi MAG SELA, beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang mengangkat tema tentang hakikat harta dalam Islam. Setiap permasalahan yang kita hadapi akan dapat diselesaikan dengan iman dan takwa. Allah memudahkan urusan atau kesulitan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dengan bekal iman dan takwa. Harta yang diberikan merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia dan tentu kepada makhluk lainnya. Harta yang kita miliki apapun bentuknya itulah harta yang Allah titipkan dan ada harta orang lain yang harus kita berikan kepada orang lain. Harta itu juga bersifat sementara. Ada tiga bentuk harta, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan harta itu, apa yang kita pakai juga, kemudian harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Dan selanjutnya adalah harta bukan tujuan, tetapi sebagai alat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harta kita adalah milik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Ray Wijaya beserta kru teknik kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa khutbah dan sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Pusdai, Jawa Barat. Bandung,